0: نسي سري في نمسي تزوصب شوف تك السموح المول جينا في الكارابان قد راشي نسي مشو الموريتانيا ويجي معهم باش القايزين أنا غادي أعطي واحد هذا.
1: Conversemos en nuestras redes. Somos arroba Concierto Radio en X y también en Instagram, Radio Concierto y Concierto.cl. Solo grandes canciones.